شيخ ابراهيم انفار لا اله الا الله لا اله الا الله زرقنا على سر زرقنا على سر لا اله الا الله لا اله Mami Dam Dalam Mami Ambil Nogai Fal Mami Ambil Yasin Fal

فعل بأنك عندي زورت أبدا وزاكربك في دنيا أخراك فدم على صدق والإخلاص متعدا في سر والجار كي تنمو مساياك جزاك يا أخي الإبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا داريك أولاك جزاك يا أخي الإبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا داريك أولاك

0: بسر والجار كي ترمى مساياك فتم على صدق والإخلاص متعيدا
1: في سر والجار كي تنمو مساياك الحق ما تفرق من إسلاف سر فلتاتي زيارة أيضا لتدخل الدار السلام دار السلام والسلام بسم الله الرحمن الرحيم خال الشيخ مصب البكير ابن محمد ابن حبيب البكير رفع الله تبارك وتعالى إليه أعلى المنصب هذه الأبيات لما صار مع أقلائه وأحبائه شيخ الكريم إمام بر الفايخ رايخ إبراهيم صار من أهل الجنة صار واصحب إلينا

ذلك يرمى إلى ضيافة الجنة فردوس في المثال وخلد من حروف اسمي إبراهيم أصحاب إبراهيم الفرد خرب المجيبات من المناخب خيرات بروحه عيش أليا بالكرام على إحساني كل ميرات المجيبات ردي من فاق أخرانا سوي النسب وسعاد عند من يعين خيباتي.

0: من ذي الغراج يولي المكارم من شوخ ومن ترب ومن سرور ومن بس النموات ما والمناخب بالإطلاق في أبد مخدم الجيش في أهل الخناعات سير المقاف الذي لم يكن من أرم لكن تالع من عزمتيات
1: إبراهيم الخلو من هذا المدور بلا شيء يسوع على شوخ المسيحات رعى من الشيخ إذنا قد يلازمون في سر والجار كيعاوي العليات رعى من الشيخ إذنا قد يلازمون في سر والجار كيعاوي العليات
0: الحمد لله دائما خالص

رخني بسلم إبرسار ما خلنا في نائبات المليمات الخليلة من بالخديم تعالى واعتزاغل قبل المريدين أرباب الريادات السيد الخطب لا نساعد جائبه

0: جنتب اف ام جنر اف ام لرج اف ام.
1: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي اعوذ بك من همسات الشياطين. اعوذ بك رب ان يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيني يا فتاه كل يوم سعاده وبيا بصير قومي. برك سي احمد مصطفى ابن محمد ابن احمد مكي جولي مكي طالبي انا با نيو سانتاتي يالا سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيغي لين دي زياره ديجيتال كي نيو بيك

عليك السلام من راني وسانني بكونك خلقا جملة الخر يا ابراهيم هيت سفيا منجيا ساي خازد بك الله لخار الذي دار ينفهم

دائما أبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة طبعا.

0: القران بمو اكسي سورة الحج ندم فما بك بس اكلم القران شيخ عبد القادر شيخ عبد القادر شيخ عبد القادر انا سبي جيني بروم بختان امام توبا
1: واو ديسال ما سوبي داني نلاو
0: سري متار سوره
1: موكو يوكو يوكو يوكو يوكو يوكو ما سوب خالد اماتول نلاو واي
0: تي نيغالال شيخ بامبا كرم لسرق بنا شيخ عبد القادر دوخ كنا
1: ديسال

فخلني اكرم الرحمن اكرم الله كل يتدرى في ايدي وكفى ناجيت ربي بسعر رمضان

0: البشير زمن قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبل بفيضان رددت لي في الذي أغضبت لي وجالب الأسى سببت أجبتني جواب ما تعالى عن سنة أول
1: جمدو جي دي ستر جنة باتغال تروا من دنيا دم ستي باتو جنبه كادو مغنية رجو بيوات جنبك جابلنتي أغولنتي وغاندا يكار بنيو دي كي إنسالة نن دي سوار أكسن جيري درامي بنن دم آندك موم دي
2: جنية FM
3: باتو جمو بيوات جنبلنتي أغولنتي وغاندك يكار باتو جمو بيوات جنبلنتي أغولنتي وغاندك يكار
4: باي غانا مسارة دنيو جسنا عدونا بي manam dafa jaxaso xol yi leundum lu reral xel yi yom ñu gis na jamm bokku na ci liko mëna safara ñu bëggon la laaj ci jamm
5: wa jeuf jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jeuf jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi ne ko aha kay yow rasulullah mune na ngeen bëggante mono leena beugante nak lumay da ngay na wisharé jam ci bir
6: l'argue faible
5: kon day melni aljana bu fekkone ne ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jam kon jam moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jam masna laaj men mak nako na ngeen def muné ko no ngi am jam muné ko xam nga baat bobu kuko fi ëppalé muné ko mbacké buñ ko xamé jël muné man xam nga luma ko may muné ko dédé muné ko lo yalla dogal muné xam bo beugé am jam da ngay def lu yalla dogal mu neex la motax seigne touba jitu ñep moy lu yalla dogal mu neex la waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gëm yalla te wétal ko saxal jam ci xol motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
4: jissagum allah khairan jerejeuf bay ganna lolu amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jeringel li fa salam alayhi
6: jant bi fm
3: ba jam bi wote jam len bi ak wolo tud and ak yakar ba jam bi wote jam len bi ak wolo tud and ak yakar
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه القصيدة مفهومة لكل من في قلب سكون آمين وإني سميتها مريم

منتبسا من أعلها قد زغصا منتبسا أصاب ربي كل ما لم أدلي بخير دادي من أبي مبدلي محمدٌ صلى الله عليه وسلم البان ابن الأولاه رفع فوق الكرام الرافع في الآل والمال نخم سافع يسعد لله ويسعد ليا وأول بدر بفرائي كليا.

علي وتبي صلاة وسلاما لرب العالمين أن نكون بهما من أكرم الخادمين لرب الله تعالى وخادم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن أبي الله تعالى في داره وفقده وتعالى في مكة.

0: طوبى أرسى الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم أما أنا أضرب صلاة النهاية والدي
1: صنع جتو سيك مين فوف تكون نيسو بيلا غيري ممتب نيوم كوني بباخ بحدي كو جوخ واتش وايام
0: مو تعالى
1: أنا بطاري تي كتر فانتو دلي دون سيسا فانتو يسرين غورو جوب جانة المخوا مومت خيل داد دم تي موم نيان دا موم ياتا كوم ياتا جوخ بولا كيب كو خامتني يانجي باي خيل تي بيغي أنيماسيو خاصة دي ولا فرسي كورو لام بندو

لم يفح عند المؤمنين كونك عب المسلمين يا أم خير المحسنين محسومة من سركي يقودني

أبدا. اللهم لك هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.